0: الغشام انت؟
1: دون رفائل منشان.
0: شي جيبام
1: مبالكو خن رفائل لسايكم تليش مقاس لكوينكو مع الكنية.